0: ماشي بهيلك
1: يا سلسلة زي نازي شربس بلاك. بركي أطارق سبحانه ما يلدك
2: أنا
1: ما يلدك ديشو من نزو لا.